كَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

سلاحهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

لراديو دهو كهداريا برنامين سبيدباش فوكس زنجلن جياني وشابو شفان بكان حفتيانا كهداريا وان برنامان لراديو دهو بكان بارزاني و تفقرا رزقاري خوزا كرد كردو آوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، پرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

نابه شاوره ولی جوره من واتر مونده نباره گیم دینه دینه شاوره ولا خليل هذا لو ديرا من تاع جد لا لك يا خرا بكرم عدد ما دبا شافو يا بابا ما دبا شفر ادرا دبا جندر يا بدي بيو يا ما وهل مسكي داجني ولا كل ما يا بدي خد يا بدي ربك قاعد زاد من كي خيرات سر هدينا بدي نجيب دي ما بدي خو كنت جيب دي ما تاوي ولا بدي كنت دي ما بدي خو دي كنت جيب دي ما تاوي بدو تاوا دي ما تبقى اي ما تبقى جو دي ما مي جنو تا خنا بابا دي ما تبقى جو دي ما مي جنو تا بو چي بيت دي ما خنا بابا كوري لاوي كه خد لاوي تي دي شنه ولا وقت كوري لاوي كه من دلا دي تاوا دي غريبانو قلب تا دا دي گاري كه خالي دي خرا بي تي شني سم ساكن ياد لي خو بي بي ني ولا خليل ادلا مو خ مو خ علي و دنيا سر و تادر يمال اك ناب يمال و خان يمال واشرام يا مايو اي دبابا خد ابنو كلام محمد اجازو كل صال وزمان.

ولا خليل ادلا دبلا حمي وبد ولا دبلا نبي وبد جدز بجد رابد الدب الدب وقبل بجد خروش كتبي حد تابق والكورة بيت بقدر نابي خديك ما بيلا جسدي لكن محمد جاذب حوالا بيتن عيب على دب الدنيا عليه ولا ود روح برا خديك ما وبد ولدت نبي يا مهاكنا يا مه يا ولكن انا يا ماشي كوكام يا ماشي رام يا ماشي رام يا ماشي رام يا ماشي لك يا ماشي يا ماشي يا ماشي يا ماشي يا ماشي يا ماشي يا ماشي يا ماشي يا

ولا كورا يا وزير كوماندار يا وزير دم خد يا سالم يا سالم قو بدلي من اللهور يا ولي هجول على الغريب يا يا يا أخرجنا وكنا يا هجول يا هجول لا بلا يا كريم بیگو بیگو بدلو بیگو مدرا جام بنا جحیل ومسالا بسالی زکات را بدلی

ولا جانب الاذكار خدي جانب جد بي وزير ابو مسجد ابو جرم ربي نبي ما توصل جوري ولا هوا خدي لو قد زوج وجوات قبلي

ولا مثل خاله خذي خير خذي رجلي يا امراد ابو بقول اخو عدل الله بما ما لا اله مجري ولا هو ولا ما خذي لو حاج اسمعني ابو بقول وما بقول

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0-5-5-2-5-4.
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدر تنبو صدف

0: هاشتهوك راديو، هاشتهاش بوينت بين، هاشتهاش بوينت نا.
1: ايه دايت وما يخسير الغيب يعلمن خونايت لي دايت خمو جانا جاني مبخار دل كروار لي دايت لي دايت